0: Nimm, komm! Erzog bald mit Atitlan, Sponsor Kaukin, Habraker Programmer Ben An. Nimm, komm! Nimm, komm! Shishla, Shukta Abtakbek, Shuyakar Bishik Chiba, Hatsunaks Pantaha, Natuka, Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakara, شوشل كچوانق شيخ خبا خي اتبل تقسيم نف ميتقال رشين هبلون تقريل حق ارا شوشل چوا رشين لقيخ كمي نقمل تيوشيخ چوا شو كشاخ كا پروغراما نم خم
1: ושאמרי הרמזה, מהכיסו חונטיר, קולו חונלכניץ' פאבן רורל שאמה ולוקרי הרמזה, שוכוחי שקולו פאגוונטרץ' האורו, שצ'יחוביך צ'יחוביך כנימרו וואץ' להרחיל. פאבן רורל, חונה וואצ'יפיל כתותו אקליץ'.
2: Cable Atitlán, si deseas disfrutar de tus programas favoritos y clases en línea, tenemos el combo de cable e internet en casa. Llámenos al 4947-7976. Síguenos en Facebook como Cable Atitlán, la red de los atitlanecos.
3: Agencias Guayatitlán llegó a la temporada más emocionante del fútbol. Y acá encuentras televisores de todos los tamaños y bocinas con la mejor calidad en audio. Aprovecha las ofertas del bono y compra al crédito solo con tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. ¿Te da miedo tener caries? La buena noticia es que aún estás a tiempo de prevenirlas. En Clínica Alegría te solucionamos con rellenos, sellantes o una limpieza dental profunda que elimina lo que el cepillo no alcanza y te ahorra problemas y dolores más adelante. Clínica Dental Alegría. Ubícanos frente al campo de fútbol San Jorge. Segundo nivel, Cantón Pachichás, Santiago Atitlán. Citas al 7721-7975 y al WhatsApp 4292-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa, alegría.
4: En Coluami Cope llevamos tu dinero a donde vayas. Con nuestra tarjeta de débito Visa Internacional. Sin recargos mensuales ni anuales. Compras en efectivo ni cheques. Segura, práctica y aceptada en todo el mundo. Solicítala hoy en tu agencia Coluami Cope y paga sin complicaciones. Solicítala en tu agencia más cercana. Coluami Cope, trabajando por ti y para ti.
5: Donde la tradición se mantiene firme y la cultura enorgullece a todo un pueblo, surge Radio La Voz de Atitlán.
6: نتبلم لخ رخاب كاف نتبلم لخ رخاب رجليف كمال كتير كمال قمما اي اخماي تقبناق نخبي كربرش كي بانترار چوليك رنوكيك ربيشيك ترخ رخاب كاف رخاب رجليف شكبي اي تقول بطول قوات تابكا قوابك اشاخ تكا متقو اياك انتكا مخميخ تقو امستاخ كنكا بك اتت اتقولاتش كاخ اتقولاتشو تليف اتقان مرشن تكاخ اتقان مرشن رجليف كراكرا تيا تسيباخ تكاخ لول كشور جواج قدير رجليف تكرارا نككاخ كونو تلاخ بيهرشن سقيل بجيل كرارا تملاخ بچك خميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتوال تيا اوتلاخ تقبيه بيه قسخي كريخ نبيه هتنامت چواج چن كاخون اوتلاخ اوتيل كيلاخ تق كي كوتمال كيلاخ تق اوتيل تيا سيبانكا كرارا چن كيكساخ چپام كيكسلمال نخيلات ميه اي اتت اتون رقان جيباك قل هاي رشاك قل هاي جيبا نواق رشا نواق اووق هناخ بوب تبه بوب اوكمت علوم كخلوم اش بياكوك اش مكانيك Rtetramamak sak. Kerarater shlanka. Pekshkahak ih. Nok emor, nok eyik ptak kuchuach kuchnal. Temloch pechkah mir. Kina uah ktet kamamak. Kerabrash kiban, kerabrash kechol. E ahmayitak nak nak bey. Khabra khaba ketsih kina uah. Chiknatah lemlach ahaver shenchka. Tsawach ta, tsawach katia. Shkahak ih. Meltiostra rahabka, rahabruch liebshu yasipak aslimal shenkamik. Nukubakatran nakbech kashikik.

لملاخ رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقملت يوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيس إش كساني القسين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تقيا إش كل ناد إش كل نقا ملتيوش تيبه نق إش بلا ترق قرئيل ترق سما نكرك أراتش قا نقملت يوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشن هيك تنمت أورشن قتنمت إبصاد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خيك سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نقرقا هب كيبا إيخ إيخ نقي بيخ ترق بانيك ترق أرئيخ رمال كارا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف را أقا نكرا كارا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كون خلال لبنق خي كل قطنا ميت خي كل نات خي كل نقا خي كل شي تقيا أبخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قطنا ميت ملتيوش تيبا قص نق إش بلا إش قلتا إش قطيع إش قطيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقى بيبيخ ترق قرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نقى نتا ملتيوش كتيبا شقش بلا خي ترق برا كون ورق سما هربن آن بوك بو خار رخف كاخ خار رخف رجليب شتو ياستي باق قس لمال رسن قيخ چواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تقشتو مخ قرئيل رمال كرا خبرا اسما خما رشين خبرا بوك بو خندي كن كارو بي چيوا چواق چيك تا چواق چيك

القضيه كار سيكسيك نوتا ولنقش بمهاره بروغرام ماليزين دو كونكريستو تقرون كاو جو مينوتو سران قلاكا لا 6 دلا ميانا تش بمهاره كاي ستوديوز كيبيكا لا فاميليا ست مندوسا تران كيبل منتار كاستي مالكا ا سالفادور ست مندوسا اي جو تقي جربت قبرق تلال الكونيغو تغنى شو ياكنا ربات كاروتش ليف ارشن غيركا ايوير لونيز تاق على ديز اي ميديا ارشن قبرة ارشن اقا اي قبرة كاخت علاش رمال نتاشا خرقيق رلشي كما كرلا غرطا ايشقا ارش علاش اغا سبارسيت من دوسا اي كيك ارش علاش ايشقا اي كيك ارانا اي بكبير صورينو صوريناس يكون خلال كيكرا لكار شن خبرك إيخ مارتس كل بلان بتاخا تشروتشوتش إن الكانتون الشاتشيبوي إرشن قيخ ميركولس إرشن قيخ تشواق خرا كينسر خلبال كايك كل مقيك بنتاخا تخار كل بقيل اختلال تقرا دوزة المديودية يا بغنيترا نتن كسبيخ كنا كون فاميليا رمال ترا خبراخ خروكي جي خبقناشي كنا كبر فاميليا كي السنور ترا شتيون تخبرش لانيم بقرانيم ترا قتلال السلفادور ست مندوسا اربنقيل كانتون شتشيبوي Nota o la kibika la familia la kan sikai y familia la kan chiche. Normal tener que lamentar casi mal la tichiel a don Andrés la kan Ramírez. Que yo ya que la vez el 14 de junio de 2025. Y habló que el 14 de julio de Tzajon Jona Robinó el partido. Chuachka Ruchriev habló que la tichiel. ايشوت قيش كارواج ا بليس خبرك تشالات قاقز كيخ كماني يتشقا شبناخ كومو كارغادور رمال كرا اخلطا شاخ رقي رجيك ما كارليكوال ساندريس يا خوان ركاب تقيكي بيكا لكن سي كاي ايشقا ترق انا اي خوسيفا ركاب تقيكي بيكا لكن شي تشي نكتور سديوز برشتاتش لانيم بقرانيم ترنما تلاتشكاخ إن لا غلوريا سيليستيال

عاتر بكون عاتر جمون ثلاث بوريز كويس نقنع نقبن كم برتقي ان لا فرداد اقسي خغرا خدنا هنا عطات كواندو كواندو خنو بنق كل شخرا ترى ليبرتي ناخي خال ليبرتي ناخي خنونا إخل بيخ بكشاني ما هو نشبو انتا قال ليبرتي ناخي قتلال يتنق كاس شبا نبان لو كاتت نوخو نبان لو كاتت نبيخ نبان لو كاتت خيك نياريخ أبان نياريخ بقيل بروش خاك إخلال خلال خبرة أجنق قبنون تا قبنون دسكنترو لارقير ما بوريز كويس تنقبيخ نقبنكم برتيرقي على برلاد بير انتونسيس خبن بيخ تقا خون ربياش بوريز نقبيخ منخ كون نقبن برو كواندو نقبيخ قبنا إلى سبوز نكتب لوخ شافيخ كيساس كل مومنت نبو نقبنا كنا بيخ بو نقايا غرا أبينا نكوتش خنقيخ أبينا خنقيخ أبينا وشنقيخ نبكوتش على أخو زمان كي مهون نبام قطي مهون نتب قطونا تنق principalmente el alcohol principalmente بين la drogadicción cuando cojo un momento en pona bien mahon que tak pakt kamek mongril op pakt kamek entonces un momento ka después nana atkoch chpam después nana atkoch chavir ta kayon ji kunjak ke shak chavach y después ambo de la bir entonces nami lu chik khashak chavir نتملخ تشيك تشبام بالبوش نتملخ نيا تشيك بقن تشبام قاق ونيا تشيك بقن تشبام خل انتونسس بور ايزو خربنون شبخ تشلاس كونسيخ نقبيخ كونسيخ نقاتشول قص نقبيخ دوس كي تريس بوركي بوركي خرا خرا خون دس اني مكو ابكين مهون رخوتا نتروساخ ادلانتي مرحو تنو يكاس جوا كتبا جواج شريك جاويخ نرخو نتم لخوا كونسيخ بيخ كوندو أتبنق أتبنق دسبوز نبيو كونا جناق شوقن نتم لخ تشخمير جاويخ برو سيغوني كبيخ يه لس باباس لس جراندس تزيخ بنسادور سلوكين خبرا لا palabra de Dios posible kbir posible porque el kbir posible poco a poco taqatat senin kbir atblaq lisbon tumloq chavir y khabrat chna qis malo por eso que tikun abir es imposible sino que tubna asegura la vit bir posible o sea que con un patamkin khabra khundes ánimo que encontró mojón que te van a animar se no te vir a ver quien que va y a ver quien que se han choca hasta compona trajo un rubillar consigo dije a ver a la mediocridad mediocridad es esto que era ni ha que no que te con la van y no que la mojó nas bajir En primer lugar, cada habkin hará la conversión. ¿Qué hará la conversión? Es una gracia. Cuando, como ejemplo, se dijo un nak takantiona, un yama ishak o un yama nak. Cuando colna acá en el vientre o habré ishak colna en gracia. كل رقيق أكال تريق كما أنت لشا بخبرة إشاق يكون نتخ بيان نتخ رقيق نتخ رقنال بوركي بوركي كون شبام هراء السفرميانتو كل شبام هراء الدولور كل شبام هراء سيتواسيون دل بارتو تغنى ريبين كواندو إنخ إيخن لش خبرة أكال
خبره شق مخيكش تا نوعا مخيكش تا نكتسا مخيكش تا نبتيخ كيل تا نكيخانا سنوكي خبره بنق نو تخبينش بمركا سليماس pero cuando la hora del parto necesita que la sacas entra en el momento muner ush trukin jara rukish poknals asah nevir asah kubir sino que kikotchik ntiban chik kaskich rukosh qsgan utach khum basir kepe qsgan wa achik qswan nikiyachik por qué porque invitir asach pom jara el sufrimiento pero shuban aguantar su coach abrukish Que era mismo, coach con problema, sin alcohol, sin la droga adicción, sin problema. Entonces, cuesta y difícil lo na taknel chpam. Pero calla pro a Dios, porque a Dios no barza más, rukin habrá, herbillas. Por eso, bicha. كي غاني بلاك تيشيس كل بقى واخو خرا قزطا اختو كوني لاس تقنويا تقاخون غراسيا إيخا غراسيا اختلاس ام كل كير تبنا قنيوما إيخا غو ديوس انخكتو زرخوخ انويس ديوس مالو سنو كيس ديوس بوينو خيس ديوس غران بيتقاخيك نبقناخ قواتش نبسون تقيخ تقخون بادري cuando chupan sus licuas y cuando tienen licuas y tacan cajas licuas un problema habrá padre en bisona que trucos por eso el buen pastor un kunuj hasta el último forma naqloban para que otros no van a lograr casi más habrá licuas por eso la conversión es una gracia de Dios. O sea que acaban de desanimar aquí, chupam habrá china, sino que acaban de animar aquí para que os cara, que os no quede la chupam que casi más.

خبرك إيش نقرأ خلاص كلام الجيوش كجواء خبر إسبانيا تغنى شيئا إتقام تمستخر شنقيخ كتشواق ميركوليس تران مخبيخ لا ريخ كمو نوبينا لجلسة كاتوليكا تران كوليك خبر الملخيخ بربيكا سانتياغو أبوستول إيا تت أتن بيتاز باركير شنقيخ كتشواق خلا لخبشقيخ شنقا نوبينو إكرركان كتبيخ باركي كرداء شخون خبر نبيل ملتيوش كتشواق خون أتلاخ شنقا بينين لومبر دل Padre del Hijo del Espíritu Santo آمين

0: كما أتخبر بانون أتر ما خنت كما سيج أيوري رجع يرين أتر بخبر كما بات خ
1: خنيك خاري كان سيخ رونو خيل خنيش بيخري كان سيخ لهونش كابوك أتشكون إيه كيسني فيكا para usted ser defensora يا ريك أنتل أكيك أنا أكيك بانا قو شررخ شرر رت لات ما بالك أو كما نتخبي كابوك باتشكي وش لي شقي تهين كي قشاب
0: بس نتخايخ شكر قونا قرن يكلون أو بس منكي إخت بس تراتنا صرخ تسكرير منكي إخت بس أو بس كمنكي إخت مناي مناي يشاي تواش كاري أتي وشخن شخن تخنين تراتنا قطرشي ما شتنا شتن قايخ ما شتن قطيشي ما شتن كوشاخي ماك تراتني صلي ويت سيش كاتخ شتي ورشن كاتيم ما شوترن تيو وينغ كاتشي ميا كاتخت ميا كاتخت بس راتنا صلاوي توسيك أشخ مجتن قشاخي ماك بس إنك تاج كرن توس كري قاتن كي إيخون شانخون تون باسيانت جن واترن نتوق شيا قلوسة تشرك عال كخول إيخ وشخيل توام وشاق أبوخ إن المخاتش واتن كاوات مارن جاج وا توس تشر مارا توس كومن تات كخول توس ويا أرتا جخات إنك تاج راجع يكريش إخت إخت تشخ ويا مخات من كاتك أشواق من كخول تلك أصلاً جا بريشق ما شيخته نزاتن توق توق أتشرك أشخ كخول آم باي دوسن خي وشخي شيء جو تمنا إخته جوا هي جاجرة خار مارين توق إيرة ما خم إخته تكن بخون تخنين شيخ منا كان من توق تش شك أشخ بس نا إخته لين يدين ميخا بخو بجوا
1: خانك ريكان سيخنا نا رساريو مو importante ديو experiencia چپانا comunidad ناتخب إيخ باتش كوش قومنا قونتيرا خانيق كيك أشاح بارا كريين كي أنتو مارين كوينتا لخونا أخرى ناك أمون بچق لخون ما آياري ¿Quiénes son las defensoras? Las defensoras no necesariamente se nombran a sí mismas. Muchas lo son sin haberlo dicho nunca, porque su defensa nace del amor, la necesidad, la historia y la dignidad. Lo son desde la espiritualidad, desde el trabajo colectivo, desde su idioma, desde su cuerpo y su caminar. Son mujeres indígenas que protegen su idioma y su forma de vida. Son mujeres que denuncian una agresión o que acompañan a otra. Son mujeres que se enfrentan al poder aunque se queden solas. Mujeres que trabajan para proteger y promover los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Las defensoras la conforman las mujeres lideresas, comadronas, tejedoras, sanadoras, guía espiritual, hueseras, comunicadoras, agricultoras, madres, abuelas, jóvenes. Su labor consiste en acompañar a las comunidades, denunciar violaciones de derechos, promover la participación de las mujeres y fortalecer el acceso a la justicia y a los servicios públicos, alzan su voz y su acción para cuidar el agua, el bosque, la tierra y la cultura de los derechos humanos. Hoy iniciamos un nuevo encuentro lleno de información, esperanza e inspiración, porque cuando compartimos conocimientos y trabajamos unidos, construimos un mejor futuro para nuestras familias y comunidades. Quédate con nosotros. Shakerek Apun, Kayach Kapuchi, Wachlejon, Katema Yarer, y Defensoras al Aire, Yarek Honka Campaña, Tajinka Anapuchi, Wach, Voces que Defienden la Vida. Atelontjopek Bakanano Rosario, Kokoronoher Kiwal, Retiwen, تقلبين لي شقي كواندو مانكي صورت كيج بار خون تخانين شاكيريك أبو نقبابوش بخونقا باوسا نوز باموز كونونا باوسا نسو بروغراما ديفنسورا سالايري يون اسباسيو دي لا كمپانيا بوزيس كي ديفيندن لا بيدا

كراو جلال صراخ ورقيخ يقول اخ جلال بيس اوقيخ يقول ورشنقيخ كبيك شرمال ولا سيلا كنما ولا ششلانا بروقانم لقاطا ديوس بركولا نيكاخ شبان كيوشيك خيخونا كي اون كان ارواج روج ليف كاراغا بروبي لا فاميليا إيكولا إنجل كانتون شيشيوي خاراكان كبير كاميك تشبام خورانو تا دي دويلو لا فاميليا سيت مندوزا كيبانغا لامنتار el sensible fallecimiento رشينغا a Salvador سيت مندوزا شوت قشر واتشن بيشاترا كونيخو رشيقي كاميك تاقلاس 10 y 30 suya cada ruach ruchlie versin khabra khuna 2026 kami kirbara recordar kamal ka congelar er familia especialmente rilagarta kaka ir chalal a gaspar set mendoza ich kai kolak e ir chalal Arisca, sobrinos, sobrinas, y con gilal je familia. Rishin gij kamik martes, taca las 10 y 30. Suyakan arroach ruchliev. Dekotur kachka con gilal ka. Hermanos cristianos, poet otzrih kaya kabanka. Velorio rukin. En el cantón Shechivoy, no caca camik, nescar cachuac miércoles, ptak a las 12 ni cachir, caraca, nbachpam el entierro, barzran bancan va despedir el duelo prubiga, cas descanse en paz. A Salvador Set Mendoza, el conejo.

0: Autoslam. Hoy por mí, mañana por ti. Jala 45 compañías sin bomberos voluntarios. Rising Aknamet Santiago Ditlán. Nuya Chabatet un cordial invitación. China te cuidan a ven aportar. Trajo un colaboración en efectivo. Nixasa tras la reparación. Rishinga el carro de ambulancia. Tipo microbús que yo venga a sufrir daños. Ashag el comunicado que los bomberos voluntarios en que ven informar.
1: Por jacara en el cachir que instalar. Sri Jabratu Ek. Sri Chumursa Jabrakachach. Pa al kamik mahorum honta sama. Kregarak jalar, shinchwak, kabih, kisul kachpam istasyon, kishim bomberos voluntarios, striyat ka hontu ek, para kachkara, mko ea el trih adnak, kong chumsa khawra kachayat. Khara kachih hitin kachalar, chishkun hilal kumarwankil namit Santiago Titlang, para kachako kumo kwerpo bomberos voluntarios, y kashmil kun hilal, otskara nkismoha, sanutil, kolak smahbal khaksa, in kachinach kachalar, Hinkiti ona, hinkikwan trasladar al otro lado sa hinubilat. Kaya kapunsahibin, lumlak permangkil namit Santiago Titlang, habra katsis punsahibin kumo kuerpo bomberos voluntarios, kumo junta de oficiales, kakara, hinkideka, iba ayuda sin chwak kabir.
0: Katsina pakchabanak sa chushia samah, rukinga kolua mikope, kolba kompak kast kalchavirte. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranubankana Nemtra Atescon. Crédito Productivo, Jaranubankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Nabajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Nabajo Nabentet Chpama Kaslimar. Tracompa Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk.
2: Chak amahara puakra remesa, matasa chitano helal ta kolokan hutsit, paban rural nakamabe, ta kolok hutsit chipan hara kuenter shin ahorro, keri patehkal ni marihara puak, ban rural kunalashikto o nelaushin.
3: Habrahakat namet, chok kun hilal ukurvangil, kas kuknan lahi kabat, chkak banik, kolaka patran hilal.
4: Shaknetra ishi,
5: achi,
4: ishni, akala,
6: chka heriha.
3: مخونج اخو نقش تبيغ ريت بامر كاسليمال مخونج اخ نكوي ساسكنا مخونج اخ شتو قلت روتي مش كل اخو نتنق نيتيرنا نار ماك مش كل اخو نق نكتر تبيغ نقاسا خقيخ تشقان كتر كوي ساخ خراخي اتنق اوتتا نكو توختو اك مخونا قاساخ تاقيخ خراخ نق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تشقانك اوتوغا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبغ نيترخ نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نقي كونان اق تخيخي نقي كونان اق لقوغ نقي نقي برقان ساخو تسلاخ كاسلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رمال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وتسلاخ خستيسيا تشقا نقت نق كلك يا اصرخ يا بنق تشقا خنت نمت خنام كي يقيخ كل شي كل
7: شاشي با الكترا نويز ني تشتاق لي تشينو بانا واتوتش دي اخ بلكي بانيكيل يلان اوت كاخيل تشقا كاخ نق كاخيل كالو اون با الكترا
8: نم خوم رتوخ بلت نمت اتيتلان نبونسار تشيك افكين خبرا غارو بروغرامر من ان
9: نم
8: نم قوم نسلع نغطي ابتقبيك نوچول نويا كربيشيك چيبا خاچنق نبانتاق چبام كوكوخ مقتق نامت كولا چوا چوچريق چقا نقشيك خيبا خي اقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشي هبلون تقريل خاك ارا نوچول چوا رشي نقيخ كميك
9: توكاشاك ابروغراما
8: نم

أقي حبيين نجاشاتير سقبلت نمت أتيت لانك راح برق إيه إرشين غي كميك مارتس سقلا إن la fecha 14 de julio إرشين حبرق هنا 2026 كميشي شباب ترا أسينتونية إي preferencia روينكا راديو la voz de Atitlán así que تكما بنا خروطي la fecha ترا حبرق كلا أقي

Nimm Rum. Erzog bald damit Atitlan. Sponsor Kavkin, Habrakar Programmer Ben An. Nimm Rum. Nimm Rum. Shishlea, Shukte Abtakbek. Shuyakar Bishik Chiba, Hatsnaks Bantaha, Natuka, Kukini Kurhilal in Maktak Namit Kola Chuachuchli. Spakrara. شوشل كتشابانك شيك هباهي اتبال تاكسيد نخ بيتاقال رشين هبلون تاكريل حق ارا شوشل شابا رشين لقيخ كميك نقمال تيوشيخ شابا شوكا شاكا بروغراما نمم